0: انا لا واقع مروفين انا تا واقع فوفين انا دي شو سبليف الموس استا واقع فوف استا واقع فوفين انا شو سبليف الموس سيجاريت اي هيت تو دي ديد.
1: So what is your reggae? Tell me, what is your reggae?
0: No, spiritual reggae, righteous reggae, godly reggae, holy reggae, soulful reggae, soul fire reggae, soul fire dub, top class.